0: tell me anything.
1: All right, 95.1 was Obi FM. Make a lekka kribiki biti etin lori ofe. Atan vanin latima teti bo. Ateba uja gwenye. Erpe gerige. Uno ni agume jolu ni ashale tito ni. Akuko tito. Late darapo ma ito anur. The light of our Islamic teachings. Gege bishi wa. Ili iti biwa di agume son ni ashale tito ni. Lugo long, Imamotiwa, Nili Agbara, Lati Tufuani, Unjemi, Magwagwe, Kekebashi Mansofun, Ilori to Anuru Kwe Bugwen, Ti Eba Fe Ra Ile, Ile Ile Ito Jawukwe, Ijoba Joni Unte, Ti Osi Kalokabo Ni Nure, Ema Bawa, Si Ile She Anuru Travel Tours, Bakana Bugwen, Ti Velo Haja, Ti Umura, Afani Befun San Die Die, Ini Tere Jitere, Bi Eshi Rewo, Aji Yin, Ti Ofi Kwe Nole Le Ye, Amariti Bugwen, Yenya Waka, Kribi Kibi Ti Yeti Mbawa, Akoko Tito, Lati Teti Goro Long, Bismillah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وحط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين dọpẹ fun ọlọrun aṣọ pa salatu fun sallallahu alaihi wasallam asekubori asalatu